0: ذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: اللهم Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

الفائز بالمطلب في المرهب والمرب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه المضطلع بما حمل أقرب رسل الله.

أمامه وأشرفهم جرثومه وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا.

وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا.

وَأَدْخُلُ مِنْ بَابِ السَّلَامِ مُسَلِّمًا عَلَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي وَأَفْرَحُ